شوف لا تندفع لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما تزيد لما ت

شوف اللي تلمت سالي تلمت سالي السوق، شوف داك السمك المول الشمال ديال الكرة كونغو، ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي تيلمت تزوصهم، شوف داك السيمون في المولد الشمال ديالك، راه كنقول لها شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد